لو ترفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت لازم انت تحشت حربت سمعت ومن صنعت اسم بحث دوان وشت يوما كان يوما هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان